0: للعن
1: للعن شنو للعن
0: للعن ابا الثوب الضب دب الخياط القصور للعن ابا الثوب الضب دب الخياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور

0: يرزقنا من هن وضعي تعبان.
1: اه يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا يا معلا ي

0: هدي
1: داعور تحية أحلى 500 على راس إخوان العريس على راسي الخال أبو عبدو. تحية لحيو كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخال أبو صبحي وضيوفه على راسي الشيخ إبراهيم أبو متعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس وادي محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على راسي ضيوفك أبو الفوز على راسي بيت العلي تحية لحيو كل الحضور أحلى 500 على راسي أبو عبدو حيوك أبو الفوز كل الحضور يلا يا داعور يلا
2: ولنهدج مثل الشمامة نشم وشم حلف لمصل برطم تا يطلع دم

يلا يلا واللي شافك يا ميشو والله ربحان. رفرف طول الحبر ونهد الشفتو انا ابويا الخطف ريلك بجحفتو. شقورا لما شاف الزفه لفتو سليمان

تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد إلا اليوم من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان. أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

وفرق تاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

الغربي درسها بالشهر في مثاحف وصدر وبنوك وعمر ركب السماج بعقول اخوتي وصورته في ارضي هد اورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي.

0: مازال داك اللي عليه فوطه دابا دايرين لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

0: أهلا أهلا بكم أعزائنا المستمعين على راديو الحارة في فقرة جديدة من برامج الوندر كابينت مجلس العجب في بيت لحم، الليلة مع مي جبرين من مجلس العجب مع موسيقى للأفلام.
1: Take 3. Now we added another boom to the right of the frame, which is boom 1.

0: سيري بينا.
1: اقعدي بالشاطرة تتمنظري أبيه يقطعك إيش. اللي بتبيع أكثر بتطعمين كلية العصر ها.
2: تشتري حريسة
1: من الكوديس.
3: السلام عليكم. مش عارفة إذا أنا مسموعة. السلام عليكم. مساء الخير. Good evening, good day, and good morning. Depends where you're listening from. I was told that my voice is radiophonic. I hope it's true. I don't know. I'm here to play some film soundtracks or songs from movies. It was not easy to pick only 1 hour. I hope you enjoy it.

هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, moving0still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few days.